ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمكن فيري تقع دم كاري لاك like.

ماني ماني من دو بيخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هاي دو تخيري بيش سفر بيليك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يونجي فيري تقع دم كاري لاك.